إن الجمعتين وقال النبي صلى الله عليه وسلم إن من أفضل أيامكم يوم الجمعة فأكثروا علي من الصلاة فيه فإن صلاتكم معروضة علي ويسن الإكثار من الدعاء رجاء موافقة ساعة الإجابة وعن أبي هريرة قال قال أبو القاسم صلى الله عليه وسلم إن في الجمعة لساعة لا يوافقها مسلم قائم يصلي يسأل الله خيرا إلا أعطاه إياه وقال بيده يقللها يزهدها عباد الله اتقوا الله وأطيعوه.

أما بعد، يا عباد الله، أوصيكم ونفسي بتقوى الله والطاعة بامتثال أوامره واجتناب نواهيه سرا وعلانية، وأخلصوا أيها المؤمنون في كل أعمالكم، فإن الله لا يقبل من الأعمال إلا ما كان له خالصا لوجهه صافيا من كل شائبة. أخلصوا أعمالكم لوجه الله تعالى، ولا تبتغوا بها متاحا ولا زياء ولا دنيا زائلة. فمن عمل لغير الله ضاع جهده وذهب عمله ورد عمله، فكل ما كان لله تم وارتفع وما كان